أنا في سري واتو يا تري دابلو نشوية مالات بانو راديو موسمبيكا باساتو يا تشينيونغو سوكبونا وانسيكو يا شبيرا kupita kwa ntsiku khumi na zishanu za mwezi uno wa Chipfemba kula tuturi makumi awiri na matanthatu tipitirizana nyimbo wabvasiri watsu bwera ntibve madu yanango kuimba kwa Putu Nelson alikuti nimba kuzisa.